بوجهك الكريم عنا ولا تفضحنا بسرائرنا إلهنا كيف نعتذر إليك كيف نعتذر إليك إذا ختمت على أفواهنا ونطقت جوارحنا بكل الذي كان منا إلهنا وقفنا ببابك سائلين وقفنا ببابك سائلين ولمعروفك متعرضين إلهنا إلهنا انقضت أيامنا وبقيت آثامنا وبقيت آثامنا وانقضت شهواتنا وبقيت تبعاتنا إلهنا وقفنا بين يديك بذنوب لا يحصيها إلا أنت بذنوب لا يحصيها إلا أنت بذنوب لا يحصيها إلا أنت إلهنا إلهنا إلهنا أين يذهب الفقير إلا إلى الغني أين يذهب الفقير إلا إلى الغني أين يذهب الذليل إلا إلى العزيز أين يذهب الضعيف إلا إلى القوي إلهنا إلهنا أيؤمن غيرك والأمور كلها بيدك أيؤمن غيرك والأمور كلها بيدك أيطرق باب العبيد مشرعا أيرجى

أيرجى غيرك وخزائنك من لا إلهنا إن لم نعوذ بعزتك فبمن نعوذ وإن لم نلذ بقدرتك فبمن نلوذ.

إلهنا، كم من ملك كريم قد صعد إليك منا بعمل قبيح، وأنت مع غناك عنا تتحبب إلينا، تتحبب إلينا، تتحبب إلينا بالنعم. إلهنا، إلهنا، من علينا بأعظم طلب، من علينا بأشرف طلب، واجعلنا من

لبيك إلهنا لك الحمد أن بلغتنا رمضان وشرفتنا بالصيام والقيام إلهنا لا تجعل هذا العهد هو آخر العهد برمضان إلهنا أعد علينا أعد علينا رمضان أعواما عديدة أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صلاح وثبات واستقامة وعلى

هل بعد هذا القيام قيام؟ لا ندري هل بعد هذا المقام مقام؟ أم أن لنا مع الموت موعدا ولقاء؟ أم أن لنا مع الموت موعدا ولقاء؟ إلهنا من المقبول فنهني، ومن المطرود فنعزي. اللهم اجعل هذه الليلة ليلة هناء لا عزاء. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك، نسألك يا ربنا، يا ربنا إلهنا، من لا يشكر الناس لا يشكرك، من لا يشكر الناس لا يشكرك. نسألك اللهم من كان سببا في جمعنا هذا، من بنا هذا.

0: اللهم إنه أكرمنا وهو غائب عنا في قبره، فنسألك يا ربنا اللهم املأ قبره رضا، اللهم املأ قبره رضا، اللهم رضه وأرضه، اللهم اجعل قبره نورا وضياء، اللهم أسعده في قبره، اللهم أسعده في قبره كما أكرمنا وهو غائب عنا. اللهم احفظه في أبنائه وبناته، احفظه في أبنائه وبناته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لأهل هذا الحي المبارك، اللهم استر عليهم في الدنيا والآخرة، اللهم أصلح أنفسهم وأصلح ديارهم وأصلح نساءهم وأصلح أبناءهم وأصلح أموالهم. اللهم اجزهم عنا كل خير، اللهم اجزهم عنا كل خير. اللهم ونسألك لكل من حضر جمعنا هذا من قريب أو بعيد، من قريب أو بعيد، اللهم حرمهم على النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: سماعت کیجئے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذ

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قبر.
1: اس دعا کو مسلم نے روایت کیا ہے.
0: اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: روایت ہے ترمذی کی.

أنك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.

أأنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار الصبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے، غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.

بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق،

الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير.

وشر ما بعدها. رب أعود بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعود بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

هو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة،

أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا.

0: للمحافظة على يعني الأشياء القيمة ربما الواحد يحملها معهم.
1: صحيح أخوي، ينبغي الحرص على وضع ممتلكات الشخصية في أماكن آمنة أثناء استخدام وسائل النقل مثل الحافلات أو المترو.
0: جميل.
1: وينصح بعد عدم سحب مبالغ كبيرة من أجهزة التصرف الآلي إلا عند الضرورة.
0: جميل.
1: أيضا عدم استخدام البطاقات، ويفضل استخدام البطاقات البنكية وحمل الأشياء الضرورية فقط عند الخروج للأماكن العامة. والأفضل مثلا إذا بتركب مثلا المترو أو أي وسيلة نقل عامة أن بعد ما قبل لا تنزل تتأكد من أغراضك تكون معك بحيث أنك ما تنسى شيء. والأفضل إذا عندك مبالغ مثلا كبيرة ما تخليها ظاهرة للجميع. صحيح.
0: سامعني كلام جسكي هم المهمان كابتن فرس لفتنانت رحیم عبداللہ، وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اس سلسلے میں ہمیں کیا کاروائی کرنی ہے کہ ہم اگر قیمتی اشیاء لے کر ادھر ادھر یعنی پبلک ٹرانسپورٹ میں گھوم رہے ہیں ادھر ادھر جا رہے ہیں تو پرسنل بلانگنگز جو ہیں ان میں آپ کیسے نظر رکھیں. تو پہلی بات تو یہ انہوں نے کہا کہ اے ٹی ایم سے بلا ضرورت بڑی رقم نکالنے سے گریز کریں، تو جہاں ممکن ہو بینک کارڈز استعمال کرنا بہتر ہے تاکہ آپ کو زیادہ کیش اپنے ساتھ لے کر چلنا نہ پڑے. اور پبلک پلیس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پبلک پلیس میں جائیں گے تو کوشش کریں کہ صرف وہی چیزیں اپنے ساتھ رکھیں جن کی واقعی ضرورت ہے، یعنی جتنا کم غیر ضروری قیمتی سامان آپ ساتھ رکھیں گے اتنا ہی نقصان کا امکان بھی کم ہوگا. تو یہ سادہ اصول ہے، یعنی اپنی جو بھی بلانگنگس اس پر نظر رکھیں، غیر ضروری کیش ساتھ نہ رکھیں اور پبلک پلیسز میں صرف ضروری چیزیں لے کر جائیں. اب مزید اگلی جو بات ہے، جو موضوع ہے ہمارا، وہ کافی اہم ہے. اکثر بیشتر آج ہم لوگ اس فراڈ کا شکار ہو رہے ہیں کہ لوگ جھوٹی شناخت وغیرہ دے کر، پولیس آفیسر کی جعلی شناخت دے کر آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. سعادت ملازم اول صحیم عبداللہ من ادارت البحث الجنائی التابع لوزارت داخلی بدولت قطر. سعادت الملازم اول، يعني من المواقف ربما نراها مؤخرا يعني بكثرة، يعني في شخص يطلع بملابس غير يعني ينتحل صفة رجل الشرطة، قد يتعرض لها أفراد المجتمع، كيف يمكن للشخص التأكد من هوية من يدعي أنه رجل شرطة؟
1: صحيح. أولا نذكر أن انتحال صفة رجل الشرطة جريمة يعاقب عليها القانون، وفي حال ادعاء أي شخص أنه من الشرطة وهو ما كان يرتدي الزي الرسمي ممكن أنك تطلب إبراز بطاقته العسكرية التي تثبت علاقته بالشرطة، وفي حال رفض إبراز بطاقته يجب عليك عدم التعاون مع طلباته وإبلاغ الشرطة.
0: وصفة خاصة، يعني مثلا أحيانا في اتصالات تيجي من التطبيقات.
1: نعم.
0: مستحيل يعني أن رجال الشرطة ما يتواصل من التطبيق والفيديو. صحيح. يعني بهذا الشكل اللي نشوفه.
1: صحيح. حاليا احنا نشوف أنها فعلا هذه ظاهرة، أن ممكن يجيك اتصال مثلا عبر الواتساب ينتحل صفة رجل الشرطة، أو يفتح اللي هو الكاميرا يقول له والله مثلا أنا من الجهة الفلانية، فعدم التجاوب معه لأن احنا كوزارة ما راح نتواصل معك عن طريق الفيديو أو شيء. فإذا كنا بنتواصل معك بيتواصل معك أكيد من الأرقام الحكومية. صحيح. اللي تبدأ باثنين ثلاثة. وأيضا احنا نحرص ان احنا ما نطلب أي شيء سواء ان احنا نطلب حضورك إلى مركز الشرطة. فمن المستحيل أن يتصل عليك مثلا مركز أمني يقول لك والله مثلا عطني رقم بطاقتك أو بطاقتك البنكية أو رمز الأوتوبي، فهذا يعني واضح أنه شخص مثلا يدعي أنه من رجال الشرطة، وهذه تكون شخص منتحل أو حاب أنه ينتحل صفة رجل الشرطة.
0: واضح واضح. جزاكم الله خير ما قصرتم. سامعين كلام بس لیفٹیننٹ صحیح عبداللہ سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور انہوں نے ہمیں سلسلے میں بتایا کہ پولیس آفیسر کی جھوٹی شناخت جو اختیار کرتے ہیں دراصل غیر قانونی بات ہے، قانوناً یہ جرم ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. اب اگر کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور کہے کہ وہ پولیس سے ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو یعنی اچھا یہ دعویٰ

0: काम नहीं आएगी, बल्कि आपने जो है ना बता देना है ये 7 दिन की जो मुद्दत बताई गई, अगर आप उस चीज़ को उठा लेते हैं, उस चीज़ की अपने पास उठा, यानी हो सकता है ना कि ताबिल तो यही की जाएगी कि अगर वो कीमती चीज़ है, पैसे हैं, तो बस आपने आपके पास रख लिया और आपने इस मुद्दत के दौरान बताया नहीं, इसका क्या मतलब है कि आप इसको शायद इस्तेमाल अपने ख़ास इस्तेमाल के लिए ही आप सोच रहे थे, यही तो इसकी इसका तजिया किया जाएगा। तो बाद में अगर आप ये बताएंगे नहीं मेरी नीयत है बताने की, मुझे वक्त नहीं मिला, ये बात नहीं चलेगी, बल्कि अगर आपने इसको आपने हाथ लिया है तो फिर ज़रूर आपको इस मुद्दत के दौरान आपने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए, या फिर बल्कि ये तो है भाई कानूनी तौर पर आप और भी मदद कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में जो कानूनी जो ज़ाबता है उसकी आप पाबंदी करें, ताकि जो है ना इस तरह मुआशरे में हम अमन व अमान को आम कर सके, इसको अमानत समझें चीज़ों को और उसके मालिक या जो अहलकार हैं उन तक पहुँचा दें, ताकि वो इसको अपने साहिब तक पहुँचा दें। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, हमारे प्रोग्राम का सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट और 4 दक़ायक बाकी रह गए हैं। अब हम मज़ीद अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ الملازم الوقت بقي قليل ربما لا يسعف الوقت أن نكمل معكم كل المحاضر ربما كنا نفكرها يعني تناولها بخصوص الإجراء الصحيح الذي ينبغي على الشخص اتباعه في حال تعرض للسرقة ومشاهدته أمرا مريبا.
1: صحيح أخوي، هذا السؤال مهم لأن في البعض ما مثل حصل أي شيء يتجنب أن أو يتردد أنه يبلغ الشرطة، فهذه من أكبر الأخطاء، أن في حال حدث أي شيء أو تعرضت للسرقة يجب الإسراع في إبلاغ الشرطة وتقديم معلومات دقيقة عن مكان الواقعة، مثل اللي هو رقم المنزل واسم الشارع اللي هو العنوان الوطني، بحيث أن الكل لازم أن يكون حافظه في حال أنك بلغت، أن تعرف شلون توصف المكان أساس توصل لك اللي هي الدوريات الأمنية، أيضا المحافظة على موقع السرقة والآثار الموجودة فيه، أيضا عدم العبث فيها حين وصول الجهات الأمنية، أيضا فيه البعض أنه حصل معه مثلا أي شيء أو مثلا زميله مثلا صار معه أي شيء فيقوم أنه هو يتردد يتصل للشرطة، فيتصل حق مثلا مسؤولة في الشركة أو مديرة وكذا. إحنا ما نمنع، لكن الأول أنك تتصل على الشرطة، لأن إحنا عندنا دوريات هذه تعتبر مستجيب أول، هما اللي راح يساعدونك وهما اللي راح يعني يقومون بكافة الإجراءات، وبعضها بعدها ما يمنع أنك تبلغ مسؤولك مثلا في الشركة أو مدير الشركة.
0: بخصوص يعني هل هناك إمكانية لإبلاغكم يعني إلكترونيا مثلا؟
1: صحيح، فعندنا برنامج اللي هو مطراش يتيح للجمهور الإبلاغ عن شكاوى الأمنية المتعلقة في البحث الجنائي عبر نافذة الأمن، تضغط على شكوى أمنية، تختار إدارة البحث الجنائي وبتطلع لك اللي هي خانة التفاصيل، خطوات سهلة وبسيطة يعني الكل يقدر أنه يستخدمها.
0: صحيح صحيح. ورسالة ختامية نأخذ منكم، يعني نشكركم على القدوم وما قصرتم، وأنتم بدوركم إدارة البحث الجنائي وزارة الداخلية مشكورين على كلها يعني تعميم التوعية.
1: شكرا.
0: عندكم تبي توجه رسالة للمستمعين؟
1: صحيح، الوقاية من جريمة مسؤولية مشتركة، الوعي والالتزام بالإرشادات الاحترازية يساهم في حماية الأشخاص أيضا الممتلكات، نأمل من الجميع التحلي باليقظة والحس الأمني، أيضا الإبلاغ عن أي واقعة أو سلوك مريب إلى الجهات المختصة، التعاون مع الأجهزة الأمنية يعزز أمن وسلامة المجتمع.
0: جزاك الله خير، بارك الله فيكم. سامعين كلام همام ساتف لفتننت صحيح عبد الله محمد جوران، قلت لهم كمان الانفستيجيشن ديبارتمنت سي، انہوں نے اخر میں ہمیں کچھ ایسی باتیں بتائیں جن کو مختصر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر یعنی آپ نے ضرور اس طرح کی کوئی بات دیکھی، کوئی مشتبہ کوئی چیز دیکھی، تو ساتھ جو ہے نا آپ 999 پر فون کر کے بتا دیں، اگر اس طرح کی کوئی چوری چکاری کی بات ہے، کوئی مشبوہ کوئی چیز ہے ساتھ ساتھ آپ بتا دیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ 3 اپنے بلڈنگ نمبر اور شارے نمبر اور ایریا نمبر یہ تمام چیزیں بتا دیں، اور وہ چیزوں کو یعنی یہ نہ کریں کہ آپ کے پاس جو چیزیں ہیں اس کو آپ ادھر ادھر کر دیے، بلکہ مسلح الجریمہ جو ہے نا کرائم سین کو آپ اس کو صحیح سے رکھیں، تاکہ پولیس آ کے وہ صحیح طرح ان کی جان پہچان کر سکے جو کون کس نے چھوڑا، اور مزید اپنے اطراف سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سامعین کرام، ہمارے